0: ما بوده. یه برش لاده زدی خواه سا.
1: نمی با آسه پالی از واجم کپو.
0: نو یه تیلی هوشی. تو نی دولا دوزا هربای موزا.
1: کسره کسی دوائی نسو. بیتو یه.
0: Посоре косе, че ветер поема, ой-е, шовкова трава на косу налегу. Шовкова трава на косу налегу.
2: Речки пойдем на природу.
1: А Коля, хай давай.
0: Хай, хай. Коля, побачить, как мы вставаем, хай покажем. Коля, ходи.
1: Что?
0: Чи це він набрав?
1: Ай, вот.
2: Тут немає.